دم جنتكم يا دغدم زجزل الخال النم يا دغدم زجزل الخال النم أمين السوسم والهينم جنتكم